هن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومحسنة.

وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة.

بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم.

تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا.

بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانهم

بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما

الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا.

ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا

إنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.

من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم.

إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.

إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله

مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا

لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله ورسوله

الصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم.

كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا

الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى.

من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء

0: ومن أصدق من الله حديثا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة النساء.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله.
4: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ثم قال لخديجة: أي خديجة، ما لي؟ وأخبرها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى،

0: وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم. لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. زاد البخاري في رواية: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قوله: فلق الصبح ضوءه، وقوله بغار حراء شمال شرق المسجد الحرام يبعد عنه 5 كيلومترات، وقوله يتحنث يتعبد، وقوله أولات العدد القليلة، وقوله ويتزود يتخذ الزاد، وقوله فجأه الحق جاءه الوحي بغتة، وقوله فغطني ضمني وعصرني، وقوله الجهد المشقة، وقوله أرسلني أطلقني، وقوله ترجف ترعد وتضطرب، وقوله بوادره لحمه الذي بين المنكب والعنق، وقوله زملوني غطوني بالثياب، وقوله الروع الفزع، وقوله تحمل الكل تعين من لا يقدر على العمل والكسب، وقوله وتكسب المعدوم تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، وقوله تقري الضيف تهيئ له طعامه ونزله، وقوله نوائب الحق ما ينزل بالناس من الحوادث، وقوله تنصر دخل في دين النصارى، وقوله الناموس صاحب سر الملك أراد به جبريل عليه السلام، وقوله جذع شاب، وقوله مؤزر بالغا في القوة، وقوله ينشب يلبث، وقوله وفتر الوحي انقطع مدة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الإسراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الإسراء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الأعراف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الأعراف.
1: أكمل الهدي.
2: زهده وقناعته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس وأقنعهم، وكان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وكان صلى الله عليه وسلم يبتهل إلى ربه قائلا: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وظل صلى الله عليه وسلم يغرس في قلوب أصحابه رضي الله عنهم القناعة والرضا وحسن التوكل على الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، والعرض المال والمتاع وغيره.
1: ربي أرني أنظر إليك.
3: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. ومن جملة ذلك اسم الله الحليم، حليم لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. الحليم هو الاسم الذي لاذ به صلى الله عليه وسلم عند كل كرب. لا إله إلا الله العليم الحليم. لا

0: إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. سبحانه ما أحلمه، يدر على خلقه صنوف النعم، يرزق العاصي كما يرزق المطيع، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. سبحانه ما أحلمه، ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا، وإنه ليعافيهم ويرزقهم. سبحانه ما أحلمه، يمهل العصاة ولم يستأصلهم بعذاب، بل أمهلهم وتركهم، لا لعجزه عنهم، بل يستر ويغفر ويمهل وينذر. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم، ربما هذا الحلم والإمهال لحكمة، فلعل الله أراد أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فمن صلب الطاغية أبي جهل جاء عكرمة بن أبي جهل، ومن صلب الوليد بن المغيرة جاء خالد بن الوليد، ومن صلب أمية بن خلف جاء صفوان بن أمية رضي الله عن أصحاب نبيه أجمعين. المهم أن نكتسب من حلم الله العودة إليه سبحانه، وأن نتخلق بهذا الخلق العظيم. فكما تحب أن يحلم عنك ربك، فاحلم عن خلقه وعمن تحت يديك. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم

خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.

يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة هود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في سرنا وفي علننا، الحمد لله في سعدنا وفي حزننا، الحمد لله في عسرنا وفي يسرنا، الحمد لله على نعمه الجزيلة التي لا يحصيها غيره، الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، الحمد لله المبدئ المعيد المحيي المميت، الحمد لله الفعال لما يريد، القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، الحمد لله أهل الحمد والمجد والبقاء، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبنا شهادة الزور وقول الزور والدعوة إلى الزور والانتصار للزور والدفاع عن الزور، واقبضنا إليك وليس في موازيننا كسب حرام ولا دين للأنام ولا حق للضعفاء والأيتام. اللهم بقدرتك علينا تب علينا، وبحلمك عنا اعف عنا، لا غافر لذنوبنا سواك، ولا جابر لكسرنا إلا أنت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي كل عطاء أعطيتنا. اللهم جنبنا الحرام حيث كان، ربنا أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على محمدٍ عبدك ورسولك، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: الفوائد التربوية من التشبيهات القرآنية.
2: يقول الله تعالى: وذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. قص الله عز وجل في الآيات طرفا من قصة يونس عليه السلام، وأخبر سبحانه أنه خرج عليه السلام مغاضبا ولم يصبر على قومه، فالتقمه الحوت وهو مليم، وحينها رفع يديه إلى مولاه مقرا بالخطأ ونادما عليه، لتنطق شفتاه بأفضل الكلام وأصدق العبارات كلمة التوحيد. وكان من بركات تلك الدعوات أن نجى الله نبيه وفرج عنه كربته، وكذلك ننجي المؤمنين. ومن الفوائد التربوية من التشبيه بيان سعة فضل الله ورحمته عز وجل بعباده المؤمنين، وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف لإيمانه، كما فعل بيونس عليه السلام. وفي التشبيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، وأن الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع بين يديه من أسباب الفرج. وفيه إشارة أن الاعتراف بالخطأ من شيم الصالحين، ورجوع إلى الحق من خصال المؤمنين الصادقين.
0: نقدم لكم
3: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة آل عمران.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة آل عمران.

دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى

حمدا يليق بجلالك وكمالك وعظمتك وكبريائك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب، سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا، وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك، سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك، وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا أن جدت لهم بالمغفرة، فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة، فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ الآن آن، آن يا رب آن، وعزتك آن. اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروب الدموع، وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي، وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي، ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا، ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. اللهم لا تدخلني النار بعد إذ أسكنت في قلبي توحيدك. اللهم ولا تصرفني عن أن أدعوك في كل أمر. وسبحانك يا أرحم الراحمين، سبحانك أبدا أبدا. سبحان رب الملكوت والجبروت، سبحان الذي أنطق المخلوقات بتسبيحه، فسبحانك اللهم سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم اجعلني ممن اجتهد في عمارة قلبي بأنوارك، وأخلص في سره وعلنه بمراقبتك، وهام في شوقه ووجده بأنسك. يا من نبع نورك في قلوب أوليائك فاهتدوا بنورك إليك، يا نور السماوات والأرض يا رب العالمين. اللهم إن لك عتقاء من النار، فزد يا ربي عتقاءك بي عتيقا، واعتق يا رب رقاب عبادك الموحدين المتقين المتعرضة لعتقك المتشوقة لعفوك، ولا تجمعن يا رب بيني وبين من حل عليهم غضبك فحق عليهم كلمة العذاب، ولا تجعلني يا مولاي فتنة للذين كفروا. اللهم قد دللتنا على تجارة تنجينا من عذاب أليم، فاجعل اللهم تجارتي معك إلى رجحان لا إلى خسران، ولا تصرفني عن أن يربح بيعي معك يا خير من فاض جوده وعمت مكارمه يا ذا الفضل العظيم. سبحانك اللهم سبحانك، لا إله إلا أنت أنت الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. البديهيات القرآنية.
2: يقول الله تعالى:

0: يخبر جل وعلا أن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائب الخلق، وفي تعاقب النهار والليل، وفي السفن التي تجري في المياه حاملة ما ينفع الناس، وفيما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وفيما نشره فيها من كائنات حية، وفي تحويل الرياح من جهة لجهة، وفي السحاب المذلل بين السماء والأرض، إن في كل ذلك لدلائل واضحة على وحدانيته سبحانه وتعالى لمن يعقلون الحجج ويفهمون الأدلة. وفي قوله تعالى: والفلك التي تجري في البحر، بدهية من بدهيات القرآن الكريم، فمعلوم أن الفلك وهي السفن لا تجري إلا في البحر، فما معنى ذكر في البحر؟ وقد أجيب عن ذلك بأن ذكر المكان من باب التأكيد والتوكيد. وفي ذلك يقول أبو حيان رحمه الله في قوله تعالى: والفلك التي تجري في البحر، وصفها بهذه الصفة من الجريان لأنها آيتها العظمى، وذكر مكان تلك الصفة على سبيل التوكيد، إذ من المعلوم أنها لا تجري إلا في البحر، فيكون من اللطائف في معنى ذكر في البحر أنه من باب التأكيد والتوكيد، لا سيما أنها سبقت بمجاز وهو إسناد الجري إلى الفلك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل القارئ رحمه الله من سورة النبأ وحتى سورة المطففين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.

0: فجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل القارئ رحمه الله من سورة النبأ وحتى سورة المطففين.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب التيمم عن عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان ثم عمر بن الخطاب الرابع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. فارتحل فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء، فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا ودعا عليا فقال: اذهبا فابتغي الماء. فانطلق فتلقى امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا. قال لها: انطلقي إذن. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصابئ؟ قال: هو الذي تعنين، فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، قال: فاستنزلوها عن بعيرها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو سطيحتين، وأوكأ أفواههما وأطلق العزالي، ونودي في الناس: اسقوا، واستقوا. فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه عليك، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لها. فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها: تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأعلى حتى سورة الناس.

الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى

موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟

ضربت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين

0: بنعمة ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد

يعلمون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر.

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأعلى حتى سورة الناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
6: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن.
6: اقرأوا القرآن.
7: اقرأوا القرآن.
8: اقرأوا القرآن
9: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
10: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
11: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورتي الفتح والحجرات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورتي الفتح والحجرات.
1: الحياء. الحياء خلق رفيع وصفة جليلة حث عليها ديننا وأكد على أهميتها، وهو خلق يمنع صاحبه من فعل القبيح ويحثه على فعل الحسن، ويمنعه من التقصير في حق الله أو خلقه. الحياء من الأخلاق التي أكد عليها الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. يبين ابن القيم رحمه الله أفضلية خلق الحياء بقوله: وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء، ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف، ولم يوف بالوعد، ولم تؤدى الأمانة، ولم يقضى لأحد حاجة. من فضائل الحياء أنه من صفات الرب سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم، يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أو خائبتين. رواه ابن ماجه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما حياء الرب تعالى من عباده فنوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود، فإنه تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. لكن ليس كل حياء محمود، فبعض الناس يمنعهم الحياء من طلب العلم أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ليس حياء بل خجلا مذموما. فالحياء هو ما كان باعثا على الخير لا مانعا منه. الحياء زينة الأخلاق، وهو من صفات المؤمنين الصادقين، به ترتقي الأمم وتتحصن من الانحرافات. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. رواه ابن ماجه. اللهم اجعلنا أجمعين ممن تمثل هذا الخلق النبوي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي الفاتحة والبقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم الأجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أن

0: فاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري، من سورة الشعراء حتى سورة القصص.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري، من سورة الشعراء حتى سورة القصص.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالميشار فيوضع على رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. رواه البخاري. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. فقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب. فعد رجالا. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورتي التوبة ويونس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورتي التوبة ويونس.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء المنتشرة في أداء الصلاة عدم السجود على جميع الأعضاء السبعة، وهي اليدان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة مع الأنف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. فهذه المذكورات في الحديث لا بد أن يباشر المصلي بها كلها الأرض. وبعض المصلين عند السجود يرفع القدمين أو إحداهما عن الأرض، وبعضهم يسجد على الجبهة دون الأنف، فلا يكون ساجدا على جميع الأعضاء السبعة. قال الشيخ ابن باز: السجود على هذه الأعضاء ركن لا بد منه، فلا يجوز التساهل في ذلك. انتهى. ومن الأخطاء عدم تسوية الظهر حال الركوع، فبعض المصلين لا يحني ظهره إلا أدنى انحناء، والمشروع للراكع أن يسوي ظهره وعنقه فيمدهما حتى يكونا في مستوى واحد من الاستقامة. قال الشيخ ابن باز: في من لا يحني ظهره في الركوع قد خالف السنة، والراكع يحني ظهره حنيا كاملا حتى يستوي مع رأسه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. انتهى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع مد ظهره وجعل رأسه في مستوى ظهره، فلا ينزل رأسه عن مستوى ظهره ولا يرفع رأسه أيضا، بل قد كان ظهره صلى الله عليه وسلم مستقيما ورأسه في المستوى الذي عليه ظهره. ومن الأخطاء المنتشرة تشمير الكمين بكفهما أو ثنيهما أو ثني أسفل البنطال أثناء الصلاة، فإن بعض المصلين إذا توضأ ورفع كميه ليغسل ذراعيه أبقى الكمين مرفوعين ودخل الصلاة، وكذلك يبقي أسفل البنطال مرفوعا ويدخل الصلاة، وكل هذا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. فالمصلي مأمور بترك ثيابه على حالها دون ثني لها أو كف، وكذلك الرجل الذي له شعر مأمور بعدم كف شعره أثناء الصلاة أيضا.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى:

0: أليم.
1: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا ما كان. قال الله تعالى:
2: قل

0: وقال العلامة السعدي رحمه الله: هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة. فعلامة محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقا إلى محبته ورضوانه.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة النساء.

إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيماً.

كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا

اضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.

أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول

السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهب

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة النساء.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: القسوة والجفاء. قسوة القلب من أخطر ما يصاب به العبد، فيصبح غليظ الطبع، جاف المشاعر، بعيدا عن الرحمة. ولذا اشتد تحذير الشارع الحكيم من هذين الخلقين لما يترتب عليهما من آثار سيئة على المرء وعلى من يخالطهم من أهله ومعارفه، والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وقوله سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقوله جل شأنه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ومن الأحاديث عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. الحديث رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن، هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. حديث صحيح رواه أحمد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد،
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس التفسير.
5: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن:
6: الحياة الطيبة.
7: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
6: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند 3 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما حكم تعلم علم النجوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن تعلم علم النجوم أو ما يسمى بالتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهذا المعنى هو المراد عند الإطلاق. وعلم النجوم نوعان: علم التأثير وعلم التسيير. فأما الأول وهو علم التأثير فينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعتقد أن النجوم فاعلة ومؤثرة بنفسها، وأنها تفعل باختيارها، وأنها تخلق الحوادث والشرور، وأن الحوادث مركبة على تأثيرها، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه بهذا الاعتقاد ادعى أن مع الله تعالى خالقا ومدبرا. القسم الثاني أن يجعلها سببا لادعاء علم الغيب، فيستدل بها على المغيبات والحوادث الأرضية، فهذا كفر، لأن دعوى علم الغيب الذي استأثر الله به لا يعلمه سواه، فهو مشاركة لله عز وجل فيما يختص به، فيكون كفرا مخرجا من الملة. والقسم الثالث أن يجعلها سببا لحصول الخير والشر، فإذا وقع شيء نسبه إلى النجم ولا ينسبه إلى النجم إلا بعد وقوعه، فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب شرعا سببا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والنوع الثاني من علم التنجيم أو النجوم علم التسيير، ويسمى علم الحساب والمنازل، وهذا على قسمين: القسم الأول أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية، كما لو استدل بالنجوم على جهة القبلة أو لمعرفة أوقات الصلاة، فهذا أمر مطلوب شرعا بل قد يكون واجبا، لأنه يعين على مصلحة شرعية واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والقسم الثاني أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، وهذا يقع على وجهين: الوجه الأول أن يستدل بسيرها على الجهات، كمعرفة أن القطب يقع شمالا ونحو ذلك، فهذا جائز لعموم قول الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والوجه الثاني أن يستدل بسيرها على الفصول، وهو ما يسمى بعلم منازل القمر، فهذا جائز لأنه لا محذور فيه. ولهذا قال قتادة رضي الله عنه: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وقوله رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، أي أوجدها لهذه الأمور الثلاثة، وهذه الثلاث مأخوذة من القرآن. الأول زينة للسماء، إشارة إلى قوله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. والمصابيح جمع مصباح، وهو السراج، والمراد النجوم، أي بمصابيح عظيمة. وثانيا رجوما للشياطين، إشارة إلى قوله عز وجل: وجعلناها رجوما للشياطين، أي جعلنا المصابيح رجوما للشياطين. والرجوم جمع رجم، سمي به ما يرجم به أي يرمى، والمراد بالشياطين مسترقو السمع، وذلك بأن ينفصل شهاب عن الكوكب كالقبس يؤخذ من النار فيقتل الجني أو يصيبه في عقله. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وثالثا من فوائدها: وعلامات يهتدى بها، أي أمارات ودلالات على الجهات والبلدان والطرق، وهذا مأخوذ من قوله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقوله رحمه الله: فمن تأول فيها، أي زعم فيها غير ما ذكره الله تعالى في هذه الثلاث، فادعى بها علم الغيب أو أنها فاعلة بنفسها ونحو ذلك، فقد أخطأ. والخطأ ارتكاب ما يلام عليه من غير عمد أو المخالفة بلا قصد، فيدخل في ذلك الجهل. وقوله: وأضاع نصيبه، أي أضاع حظه من عمره لأنه انشغل بما لا فائدة فيه بل بما فيه المضرة، وقوله وتكلف ما لا علم له به أي تتبع ما لا منفعة فيه أو ما لم يؤمر به ولا يحصل إلا بمشقة. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم التكلف عن نفسه في قوله تعالى وما أنا من المتكلفين، فهذا الأثر عن قتادة فيه بيان الحكمة من خلق النجوم كما ذكر الله تعالى في كتابه، وفيه رد على من زعم أنها خلقت لغير ذلك أو اعتقد فيها أكثر من هذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذا الأثر. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول إذا نسي المأموم التسبيح في الركوع أو السجود فهل يسجد للسهو بعد سلام إمامه؟
2: المأموم إذا سهى عن واجب من واجبات الصلاة كالتسبيح في الركوع والسجود، فإن كان المأموم قد دخل مع الإمام من أول الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو ولا يلزمه السجود. وأما إذا كان المأموم مسبوقا بأن فاته شيء من الصلاة فإن عليه إذا ترك شيئا من الواجبات أن يسجد للسهو، سواء ترك الواجب مع الإمام أم في قضائه. فمثلا لو ترك المسبوق التسبيح في الركوع أو السجود أو لم يأتي بالتشهد الأول ناسيا فعليه أن يسجد للسهو بعد قضائه. وكذلك لو كان هذا الترك، أعني ترك التسبيح في الركوع أو السجود، في قضائه بعد انفصاله من إمامه فإنه يسجد للسهو. فالإمام إنما يتحمل الواجبات عن المأموم إذا كان المأموم قد دخل معه من أول الصلاة، وأما إذا دخل في أثنائها فإنه لا يتحمل ذلك عنه بل يجب عليه أن يسجد للسهو بعد فراغه من قضائه. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول هل يشرع للإنسان أن يتابع المقيم أثناء إقامة صلاته؟
2: ظاهر السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المقيم لا يتابع كما يتابع المؤذن، لأن ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه أجاب المقيم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقد جاء تفسيره في الحديث الآخر إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله الحديث. وهذا أعني ما ذكر في هذا الحديث على صفة الأذان وليس على صفة الإقامة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة فتسمية الإقامة أذانا من باب التغريب، كما يقال القمران للشمس والقمر والعمران لأبي بكر وعمر. وهذا التغريب فيما إذا جمع بينهما في لفظ واحد، فإذا قيل القمران شمل ذلك الشمس والقمر، وأما إذا قيل القمر فقط لم يطلق على الشمس، وهكذا بالنسبة للإقامة، فهي أذان إذا جمعت مع الأذان في لفظ واحد، فقيل الأذانان. وأما إذا ذكر لفظ الأذان على حدة فإنه لا يطلق على الإقامة. وأما الحديث الوارد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل ما يقول بلال في الإقامة، فلما قال بلال رضي الله عنه قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. فهذا الحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به. والحاصل أن ظاهر السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المتابعة تكون للأذان وليس للإقامة، وإن كان بعض العلماء وهو مذهب جمهور العلماء يرون أن الإقامة كالأذان فيتابع المقيم للصلاة كما يتابع المؤذن لعموم الحديث. فمن أخذ بهذا القول وهو مذهب الجمهور، من أخذ به وعمل به فلا حرج عليه، لأن له حظا من النظر. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخنا الكريم حفظكم الله تعالى. إمام سجد سجود التلاوة فركع بعض المأمومين ظن

0: أن يسجد تبعا لإمامه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم قال: وإذا سجد فاسجدوا. والحال الثانية ألا يعلم المأموم بسجود الإمام إلا بعد أن قام الإمام من السجود، فحينئذ عليه أي المأموم أن يرفع من ركوعه ثم يتابع الإمام ويركع، ويسقط عنه سجود التلاوة لوجوب متابعة الإمام، لأن سجود التلاوة ليس ركنا من أركان الصلاة، بل هو واجب لمتابعة الإمام فقط، وإلا فالأصل أنه سنة. ولا يصح في هذه الحال، أي في حال ما إذا علم المأموم أن الإمام قام من السجود وهو راكع، لا يصح أن يبقى المأموم راكعا، لأن الإمام سيركع، بل يجب عليه أن يرفع من الركوع ثم يركع مرة ثانية، ليكون ركوعه بعد ركوع إمامه لئلا يسبق الإمام. نعم.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، حفظه الله تعالى ونفع الله به وبعلمه. نشكره ونشكركم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجوب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الأحقاف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الأحقاف.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: كلامه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، وكان يتكلم بكلام مفصل ليس بهذ مسرع لا يحبط ولا منقطع تتخلله السكتات. قالت عائشة رضي الله عنها: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وكان يتكلم بكلام بين يحفظه من جلس إليه، أخرجه البخاري ومسلم. وكان ربما يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه، أخرجه البخاري.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: الإخلاص في القرآن الكريم.
5: الدعوة إلى الإخلاص في القرآن الكريم. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإخلاص. لقد دعا القرآن الكريم إلى إخلاص الدين لله وحده بأساليب متنوعة وطرائق متعددة، تنويهاً بأهميته وتأكيداً على فرضيته ووجوبه وبياناً لمنزلته. ومن هذه الوسائل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص لله تعالى في عبادته. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك يا محمد الكتاب، يعني بالكتاب القرآن، بالحق يعني بالعدل. يقول: أنزلنا إليك هذا القرآن بيأمر بالحق والعدل، ومن ذلك الحق والعدل أن تعبد الله مخلصا له الدين، لأن الدين له لا للأوثان التي لا تملك ضرا ولا نفعا. انتهى. والمتأمل للآية الكريمة يجد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة لله تعالى مرتب على إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة بينة على أن أعظم مقاصد القرآن وهدايته الدعوة إلى إخلاص العبادة لله تعالى، فهو أحق الحق وأعدل العدل، حيث أعقب الله تعالى الحديث عن إنزال القرآن بالحق الأمر بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وذلك أن القرآن نازل من الحق بالحق على أشرف الخلق لهداية الخلق، وهي نعمة كبرى ومنة عظمى توجب الشكر بإخلاص العبودية لله رب العالمين.
6: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام الأفلاج 99.8 الحصاد 92 السليل 92.6 القويعية 90 على موجات الاف ام.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورتي القمر والرحمن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورتي القمر والرحمن.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10:00 من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الأعراف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الأعراف.
1: حق الجار. للجار مكانة عظيمة في ديننا الحنيف، إذ أولى القرآن الكريم والسنة النبوية اهتماما كبيرا بحقوقه، وجعل الإحسان إليه من علامات الإيمان. فالجار القريب أو البعيد، المسلم أو غير المسلم، له حقوق يجب مراعاتها تعزيزا للتماسك الاجتماعي والأخلاقي في المجتمع. ففي كتاب الله تعالى ورد الحث على إيفاء حقوق الجار في غير ما موضع، مثل قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ففي هذه الآية الكريمة أن الإحسان إلى الجار القريب والبعيد من مبادئ الإسلام الأساسية. وفي السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، متفق عليه. ومن أهم حقوق الجار الإحسان إليه بالقول والفعل ومساعدته عند الحاجة، عدم إيذائه باللسان والفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، رواه الترمذي. ومن حقوقه أيضا تلبية دعوته إذا دعاك لوليمة أو مناسبة، زيارته إذا مرض، ومواساته في المصائب، ومشاركته في الأفراح والأتراح، حفظ أسراره وعدم التجسس على عيوبه. ومن عظمة ديننا الحنيف، دين الرحمة والنبل، أنه لم يفرق بين الجار المسلم وغير المسلم في الحقوق العامة، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار مهما كان دينه. جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فسأل: هل أهديتم لجاري اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، رواه الترمذي. حق الجار في الإسلام عظيم، وهو من أسباب تماسك المجتمع وانتشار المحبة، والإحسان إلى الجيران من علامات كمال الإيمان. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة طه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
3: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي الصافات وصاد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي الصافات وصاد.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: الطمأنينة من أركان الصلاة العظيمة، لا يجوز لمؤمن أن يتساهل في صلاته سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، لما ثبت في الصحيحين من حديث المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فالمسيء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لبيان أنه لم يكتب له من صلاته شيء لكونه لم يطمئن فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اطمأن حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا رفع اعتدل واستوى حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا سجد استوى واعتدل حتى يعود كل فقار مكانه، وإذا رفع وجلس بين السجدتين اعتدل واطمأن حتى يعود كل فقار مكانه. هذا هو الواجب. فالإمام والمأموم الذي يسرع في صلاته ولا يطمئن ما تصح صلاته بل تكون باطلة، فالواجب أن ينبه لذلك. ويجب أيضاً أن يأتي في الركوع والسجود بالتسبيح، بالتسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم، والواجب مرة، والأفضل أن يكرره ثلاثا أو أكثر، هذا هو الأفضل، وأقل الكمال ثلاث مرات يأتي بها باطمئنان. وهكذا في السجود سبحان ربي الأعلى، أقل الكمال ثلاث والواجب مرة، وإذا زاد فجعلها خمسا أو سبعا أو عشرا كان أفضل. ويستحب أن يدعو في السجود أيضا ويجتهد في الدعاء كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإسراع والنقر فهذا لا يجوز مطلقا، بل هو يبطل الصلاة، نسأل الله تعالى العافية.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الإف إم أبها 95.5،
4: 95.5
3: ظهران الجنوب 88.6،
4: 88.6
3: رجال ألمع 106.7،
4: 106.7
3: 89.4،
4: 89.4
3: على موجات الإف إم.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورتي هود ويوسف.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يحيطه. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله.

رزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.

ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا.

داود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمره.

يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة

نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورتي هود ويوسف.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعد.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الأحزاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الأحزاب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفرها لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين.
1: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة غافر.
1: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: حياكم الله وبسم الله الرحمن الرحيم. وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بفيينا يرحب بالبيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية السورية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ بالتعاون مع المنظمات المحلية 188 مشروعا بقيمة تتجاوز 109 ملايين ريال في 15 دولة حول العالم. غدا طلبة المملكة يعودون إلى مقاعد الدراسة بعد إجازة الصيفية. الصحة القابضة تتيح أكثر من 5000 مقعد تدريبي بنمو يتجاوز 20% وتتولى خطابات الرعاية والإفاد من المتدربين. جامعة الملك سعود تطلق المرحلة الحضورية من برنامج جاهزيتك لرحلة جامعية غدا الأحد. الأربعاء المقبل بدء مهلة تصحيح أوضاع المركبات الخليجية في المملكة لمدة 90 يوما. الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة بسبب الحالة المناخية في مكة وعسير والباحة وجازان. رابطة العالم الإسلامي تدين مخطط إيوان الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس المحتلة. رابطة العالم الإسلامي تدين التفجير الذي وقع بالقرب من مركز تعليمي في كابول. الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن المسجد الأقصى سيبقى في صدارة القضايا الوطنية والدينية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف بالمسيرات عناصر وآليات لميليشيا الحوثي الإرهابية في عدة جبهات. كان هذا موجز الواحدة ظهرا، قدمته من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن، اقرأ القرآن،
4: اقرأ القرآن،
3: اقرأ القرآن،
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
3: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة،
5: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3 من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
6: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
7: مساك الله بالخير يا شيخ.
8: يا هلا ومسهلا.
3: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
9: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
10: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية.
7: هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة الزخرف وحتى سورة الجاثية.

الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

بما كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم

وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبروا

0: والأرض وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة الزخرف وحتى سورة الجاثية.
2: الثقة بالله. الثقة بالله من أعظم مقومات الإيمان، إنها تعني الاعتماد الكامل على الله تعالى واليقين بأنه لن يخيب من لجأ إليه، وأن كل ما يقدره هو الخير حتى لو خالف ذلك أماني الإنسان. فالواثق بالله المتوكل عليه هو الذي يعلم أن الله كافل رزقه، مدبر أمره، فيركن إليه وحده ولا يتوكل على أحد سواه. ولذا تراه مستسلما لربه، منقادا لحكمه، معترفا أنه لا حول له ولا قوة له إلا بالله. ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين كلاما نفيسا حيث قال: إن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا يتحقق التوكل إلا بها، منها معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته، وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. والأخذ بالأسباب، فإن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، ورسوخ القلب في مقام التوحيد، فعلى قدر تجريد التوحيد وصحته تكون صحة التوكل، أن يعتقد العبد أن الله وحده هو القادر على تحقيق مطالبه وحاجاته، وأن كل ما يحصل له إنما هو بتدبير الله وإرادته. وفي هذا قال الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. واعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه فلا يتعلق بالأسباب، ولكن يعتمد على مدبر الأمر ومسبب الأسباب. وحسن الظن بالله عز وجل، فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه، فتعتقد أن تدبير الله عز وجل لك خير من تدبيرك لنفسك. والتفويض هو روح التوكل ولبه وحقيقته، وهو إلقاء الأمور كلها إلى الله وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا. قال عز وجل على لسان نبيه شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والرضا هو ثمرة التوكل، فإن من توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا أجمعين من عباده المتوكلين.

0: الموكلين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بينات.

0: بينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. شرعا ظاهرة على الماء كثيرة جمع شارع، وقال الضحاك متتابعة، وفي القصة أنها كانت تأتيهم يوم السبت مثل الكباش السمان البيض.
0: بينات.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله صنعان من سورتي الفاتحة والبقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله صنعان من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1:00 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الأنفال.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به

إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي

أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب.

الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الأنفال.
1: القيام لليل والوتر، وفيه عدة أعمال هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من السنة أن يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. من السنة أن يأتي بالاستفتاحات الواردة في صلاة الليل، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق

0: إله إلا أنت. رواه البخاري ومسلم.
1: ثواب الأذكار. لا إله إلا الله والحمد لله. ما ثواب هذا الذكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. ثواب الأذكار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ما ثواب هذا الذكر؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الإسراء.

0: ذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الإسراء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
4: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات الحديث الشريف.
5: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي الحديد والمجادلة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي الحديد والمجادلة.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك

هدى للناس. هدى للناس. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الحجر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الحجر.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة الإنسان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة الإنسان.
1: تدبر.
2: كتاب.

0: الكعبه.
1: تدبر ليس شيء انفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القران. تدبر.
2: يا صاحب القران اذا اخذت في تلاوه او استماع حزب المفصل من سوره قاف الى سوره الناس فتنبه فانه مسك ختامه وافضل احزابه. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيه: هو لباب القران. وسماه ابن عباس رضي الله عنه المحكم لندرة متشابهه، ولا يزهدنك فيه قصر سوره. فالمعوذتان أحب إلى الله من سورتي هود ويوسف بالنص الثابت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تواتر أن غالب قراءته صلى الله عليه وسلم في الفريضة كانت من المفصل. فأحضر قلبك وتدبر تجد
3: قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به.
1: تدبر.
4: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
5: حياكم الله مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم، وبسم الله الرحمن الرحيم نستهل النشرة معكم بالعناوين. ولي العهد يتوجه لباريس في زيارة لدولة فرنسا. أكثر من 1,700,000 طالب وطالبة يعودون للمدارس في الرياض غدا مع انطلاقة العام الدراسي. وزارة التعليم تتيح خيار المصافحة الذهبية للمعلمين والمعلمات عبر نظام فارس. الحملات الأمنية تضبط أكثر من 14,000 مخالف خلال أسبوع. هذه أبرز عناوين النشرة، وإليكم الآن التفاصيل. مرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، واستجابة للدعوة الموجهة من الرئيس الفرنسي، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد متوجها في زيارة لدولة فرنسا. استكملت وزارة التعليم استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد غدا الأحد، حيث تتابع جاهزية المدارس والمنظومة التعليمية لاستقبال الطلبة بعد الإجازة الصيفية. وأوضحت الوزارة أن أكثر من 36 مليون نسخة من الكتب المدرسية وصلت إلى المدارس قبل بداية الإجازة الصيفية في خطوة تعد الأسرع من نوعها. تفتتح مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أبوابها غدا الأحد لاستقبال أكثر من 1,700,000 طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية، وسط اكتمال كاف للاستعدادات والتجهيزات اللازمة لانطلاقة العام الدراسي الجديد. وأكدت الإدارة إنهاءها جميع التجهيزات وتسخير كافة إمكاناتها البشرية والفنية لضمان بداية جادة وموفقة من خلال تنفيذ خطط لجنة الاستعداد وصيانة تجهيز المدارس. أتاحت وزارة التعليم خيار المصافحة الذهبية للمعلمين والمعلمات عبر نظام فارس بعد إدراجه ضمن مسار طلب الاستقالة، بما يمكن منسوبي الوزارة من الوصول إليه مباشرة من خلال حساباتهم في النظام. ويظهر الخيار عند الدخول إلى الخدمة الذاتية، ثم اختيار الاستقالة ومنها طلب الاستقالة، وبعد ذلك الضغط على الخانة الظاهرة ليظهر خيار المصافحة الذهبية ضمن أسباب طلب الاستقالة المتاحة في النظام. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 13 وحتى 19 من أغسطس الجاري، عن ضبط 14,260 مخالف، فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,524 شخصا، غالبيتهم من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية. كما تم ضبط 38 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. أعلنت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية تسجيل 1039 حالة ضبط للممنوعات، وشملت الأصناف المضبوطة 190 صنفا من المواد المخدرة، إضافة إلى 375 صنفا من المواد المحظورة. حذرت الإدارة العامة للمرور من نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة، وتعتبر مخالفة مرورية، مشيرة إلى أن الغرامة المالية لهذه المخالفة من 500 ريال وحتى 900 ريال. وكانت الإدارة حثت في وقت سابق قائدي الدراجات الآلية ومرافقهم من ارتداء خوذة الرأس بإحكام أثناء القيادة. دعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات بسبب الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان. وأكد الدفاع المدني أهمية الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية حفاظا على السلامة. انطلقت في باريس أعمال القمة العالمية للاستثمار 2026 بمشاركة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث من مسؤولين ومستثمرين وقادة أعمال ومؤسسات اقتصادية من دول الخليج وأوروبا، وذلك عبر أكثر من 10 جلسات رئيسة و16 ورشة للعمل وأكثر من 40 لقاء ثنائيا. أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تدهور الوضع في قرية قصرى بالضفة الغربية، حيث لا تزال عائلات فلسطينية عالقة داخل منازلهم منذ أكثر من أسبوع على خلفية أعمال عنف ينفذها مستوطنون. ميدانيا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 5 فلسطينيين خلال عمليات دهم واسعة شهدتها مدينتي نابلس والخليل بالضفة الغربية. وفي الأغوار الشمالية هاجم مستعمرون بحماية من قوات الاحتلال ممتلكات فلسطينية، وذلك في ظل تصاعد اعتداءاتهم على المدن والبلدات الفلسطينية لصالح التوسع الاستعماري. وصل الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا صباح اليوم في محيط بلدة أرنون في جنوب لبنان، في حين شن الطيران صباحا غارتين على الأطراف الشمالية لبلدة أنبيطة. أفادت مصادر إعلامية نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط يمكنه استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. وفي وقت تتجه فيه واشنطن إلى تشديد الخناق الاقتصادي على طهران، أكد ترامب أن الضغوط الاقتصادية لا تعني التراجع عن الخيارات العسكرية، كما اعتبره مرة أخرى أن مضيق هرمز أرض أمريكية. أخيرا أفادت مصادر روسية اليوم أن طائرات مسيرة أمريكية بل أن طائرات مسيرة أوكرانية قتلت 6 مدنيين على الأقل في غارات خلال الليل على مناطق من روسيا، وقد استهدفت أيضا مستودعا تابعا لشركة أوزون للتجارة الإلكترونية ومنشأة صناعية في منطقة سامارا. كان هذا هو الخبر الأخير في هذه النشرة، أعود فأذكركم بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ولي العهد يتوجه لباريس في زيارة لدولة فرنسا. أكثر من 1,700,000 طالب وطالبة يعودون للمدارس في الرياض غدا مع انطلاقة العام الدراسي. وزارة التعليم تتيح خيار المصافحة الذهبية للمعلمين والمعلمات عبر نظام فارس. الحملات الأمنية تضبط أكثر من 14,000 مخالف خلال أسبوع. في الختام تقبل تحيات الزملاء في غرفة الأخبار وفي التنفيذ على الهواء، ومني لكم شكرا لطيب الاستماع.
0: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن، حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
5: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة الأنبياء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما

فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذون

الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا

من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا

لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر

الظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون.

ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون

ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم

الصالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.

المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روح

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة الأنبياء.

0: بما فيه الخير. فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
2: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان

الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه السورة قدرته ونعمه ومنشأ خلقه للثقلين ويخوف من النار، ثم يبين أوصاف الجنة ويرغب فيها. وهذه السورة تسمى سورة الرحمن سبحانه وتعالى، وهي من السور المختلف فيها.

0: جمهور العلماء قالوا إنها سورة مكية، ومما يعض مكيتها أن الصحابة قالوا من يجهر لقريش بالقرآن فيسمعهم، فسكتوا. فقال ابن أم عبد بن مسعود أنا، قالوا أنت هذلي، نريد واحد من قريش يكون من البلد عشان إذا أرادوا أذيته يكون وراه من يدفع عنه. قال لهم لا أنا، وقرأ الفاتحة ثم قرأ الرحمن ورفع صوته، فلما سمعوه في أنديتهم قالوا من؟ قالوا هذا ابن أم عبد أي ابن مسعود. قالوا ما لا يفعل؟ قالوا يقرأ ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءوه وضربوه حتى أثروا فيه رضي الله عنه. إذن ابن مسعود كان يقول إنها مدنية، ورد عنه هذا، وهو الذي روي عنه هذا. وابن عباس وجل من العلماء كانوا يقولون إنها مكية، وكونها مكية أشبه بالسياقة، فهي من السور المختلف فيها. فهناك سور متفق على أنها مدنية كالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والتوبة والنور والأحزاب، ومن الحديد إلى التحريم، وإذا جاء نصر الله والحجرات والفتح ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذه من السور المتفق على أنها مدنية، ومن السور المتفق على أنها مكية كالأنعام والأعراف ويونس وهود ويوسف وإبراهيم، ومن السور المختلف فيها الرعد والحج والرحمن والتطفيف والإنسان والمعوذتان والإخلاص والزلزلة. الرحمن تقدمت البسملة مرارا، الرحمن جل جلاله علم القرآن، الرحمن علم القرآن، وهذه أكبر نعمة لهذه الخليقة، أكبر نعمة للبشرية تعليم القرآن. وقالوا هنا وقفة دلالة واضحة على أن القرآن صفة من صفات الله وليس مخلوق، لأنه قال علم القرآن إيش؟ خلق الإنسان. فالقرآن صفة من صفات الله، به يخلق، بكلام الله يخلق. إذن الرحمن الذي شملت رحمته جميع الخلق، الكفار والمذنبون والمطيعون والفجرة والنمل والفيل، كل ما في الكون الله يرحمه ويأتيه غذاء ويحميه، وأعطى كل شيء خلقه ثم هداه لما ينفعه ثم السبيل يسره، الرحمن. فرحم الخليقة، ولذلك يعني مدح الراحمين وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، ونهى عن الفظاظة والغلظة، وبين أن الإنسان حتى لو أراد أن يقتل يقتل بلباقة، إذا قتلتم يعني الدين لا يريد العنف، كل شيء برفق حتى القتل. الرحمن الذي رحم الخليقة علم القرآن، هذه أكبر نعمة، علم القرآن. لذلك هذا القرآن معجزة من معجزات الله أنزلها على خلقه خالدة إلى قيام الساعة، كل ما تحتاجه الأمة موجود فيه. يقال إن الشافعي جلس على منبر وقال والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن. قالوا له ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ وهذا ذكره السيوطي في الإكليل في استنباط التنزيل. قال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند أنه قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وحدثني فلان عن فلان أن عمر سئل عن المحرم يقتل الزنبور فقال لا شيء عليه، والزنبور هو ذكر النحل. والشافعي لما وقف على المنبر وقال والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن، كان يقصد رضي الله عنه أنه إن كان يعلم الإجابة من القرآن أجاب من القرآن، وإن كان لا يعلم الإجابة قال الله أعلم، وهذه إجابة من القرآن، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، فالذي قال الله أعلم أجاب من القرآن، فهو هذا علم القرآن، وهذا القرآن لا توجد قضية إلا وهي مبينة فيه. أصول التجارة، أصول الصناعة، أصول الزراعة، أصول الحدادة، أصول الحياكة، أصول التربية، كل شيء مبين فيه. قال لداود وقدر في السرد، اجعل المسمار مساوي للدرع، لا تجعله كبير حتى لا يخرقه، ولا تجعله صغير حتى لا يمسك. ألنا له الحديد، كل شيء نحتاجه مبين في هذا الكتاب. أليس حري بنا للاستفادة من القرآن؟ ألا يحسن بالمسلمين أن يكون في كل محل مركز للاستفادة من القرآن في كل مراحل الحياة؟ الاستفادة من القرآن في التربية، في الإدارة، في التجارة، في الأخلاق، في الصحة، في إصلاح ذات البين، في تكوين الأسر. هذا الكتاب خير كله. لذلك قال علم القرآن، علم رسله، علم النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه القرآن. القرآن فعلان، الألف والنون زائدة، إما بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول أو هما معا، أي فعلان قارئ، أي جامع لثمرات الكتب المتقدمة. ولذلك قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، جامع لكل العلوم. أو فعلان بمعنى مفعول، أي مظهر ومبين، كما قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فهو فعلان، إما بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، أي مقروء ومظهر ومبين، أو قارئ جامع لثمرات الكتب المتقدمة. وهذا القرآن كل قضية نحتاجها مبينة فيه، لكن ينبغي أن نعطيه الوقت، ينبغي أن نعطي وقتا لكتاب ربنا. أصول المضار حذر منها، قال ولا تنازعوا فتفشلوا، قال ذروا ما بقي من الربا. أصول التآلف قال وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر كل الشرائح التي تخالطها وأمرك بالإحسان إليها، للقرباء واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كل الشرائح التي تخالطها أمرت بالإحسان إليها، وبالوالدين إحسانا وذي القربى، كل الناس التي لك بها علاقة أحسنوا، إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهذا القرآن آية في الجمال، آية في الحسن، آية في الإصلاح. لذلك المسائل الكبيرة بيّن، قال ذروا ما بقي من الربا، ذروا، لأن هذا أكبر خطر. وبعدين قال ولا تنازعوا، لأن هذا خطر. هذه كبريات المسائل التي تهد المجتمع، تسبب له التقويض الذي لا تقوم له قائمة معه. وأمر بالإعداد وبالتعاون وبمعرفة الطيبين، قال كونوا مع الصادقين، وقال وتعاونوا، وقال وأعدوا. هذه أوامر من الله يجب أن تنفذ ويجب أن تقدر بقدرها. الرحمن علم القرآن، علمه لا غيره، الرحمن الذي رحم هذا الخلق. ومن أكبر دليل على الرحمة تعليمنا هذا القرآن. هذا القرآن آية، كل شيء موجود فيه، مثل البحر، كل واحد يغرف من القرآن على قدر مغرافه. إذا كان مغرافك كبير تغرف كثير، وإذا كان مغرافك صغير تغرف قليل. لكن هذا بحر، آية آية في كل شيء. إذا أصول المنافع بينها وأمر بها، وأصول المضار بينها وحذر منها، وأمر بالتغاضي وأمر بالبذل ورفع الهمم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، سارعوا إلى مغفرة فاستبقوا الخيرات، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت من للمتقين. ما صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يبذل ولا يؤاخذ إخوانه، لا يكافئ السيئة إلا بالإحسان. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، بعدين والله يحب المحسنين. وإذا حصل منهم أي خطأ بادروا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوب، بادروا بالتوبة. الرحمن جل جلاله علم القرآن، هذه أكبر نعمة موجودة في الدنيا، تعليم القرآن. ولذلك أعطانا موارد العلم، وبنبه أنها أعطانها لنشكره، لنعلم ونعمل. أعطانا موارد العلم لنعلم إيش ونعمل. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيء، وأعطانا موارد العلم لنشكر الله. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لتستعملوا هذه النعم في شكر الله وفي طاعته. علم القرآن، خلق الإنسان. الإنسان هنا في ثلاثة أقوال: آدم، محمد صلى الله عليه وسلم، أو جنس الإنسان، وكل محتمل ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. والعموم يأخذ به كثير من علماء التفسير. علمه البيان، علمه البيان. إذن أكبر نعمة هو خلقنا من الله تعالى وتعليمنا القرآن. ما فيه نعمة أكبر من أننا بعد خلقنا علمنا القرآن، الإيمان. خلق الإنسان، أوجدنا، ثم قال علمه البيان. البيان هنا قيل النطق، وقيل العقل، وقيل كل البيان. فالنطق جزء من البيان، والعقل جزء من البيان، والحلال والحرام جزء من البيان. فأعطاه البيان، ويدخل فيه دخول أولي، هذه اللحمة الذي أعطاها لنا تعبر لنا عما يجلس في صدورنا. النطق، النطق هذا والتعبير الواضح هذا من خصائص الإنسان، وكرمه الله على سائر المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم. نعم. علمه البيان، ما في صدرك تعبر عنه وتوضح حجته. كم من إنسان أبكم يتألم ما يقدر يعبر عما يتألم، الطفل، الدابة، ما تقدر تقول أنا أتألم من كذا. لكن الإنسان أعطاه الله البيان، إذا تألم يوضح، إذا أحب، إذا كره، إذا أراد أن يفهم. ثم قال الشمس والقمر يجريان بحسبان. بحسبان هل هي جمع أو مصدر؟ قولان للعلماء، يعني كل واحد منهم يمشي بحساب معين، لا يطغى هذا على هذا ولا هذا على هذا، كل في فلك يسبحون. ثم قال والسماء رفعها والنجم والشجر يسجدان. النجم للعلماء فيها قولان، قول أن النجم الذي هي النجوم، القول الثاني أن النجم هو النبات الذي لا ساق له. وفي كل من القولين ما يرشحه، يرشح أنه النجم الذي لا ساق له قوله بعده والشجر، ويرشح أنه النجم الذي في السماء قوله والسماء رفعها ووضع الميزان. فكل من القولين له ما يدل عليه، بعض العلماء رجح أن النجم المقصود به ما في السماء، وبعضهم رجح أن المقصود به ما لا ساق له من النبات، والكل محتمل ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، كل جائز. والنجم والشجر يسجدان، قيل سجودهما إذا كان النجم في السماء هو أن يغيب ويهوي للسقوط، وإذا كان النجم الذي هو الأشجار هو ظلها وتحوله، وأن سجود الجمادات هو يعني ما يقع لظلها، وقيل سجودها احتياجها لله وأنها تسجد وتسبح، لكن أمر غيب لنا لا ندري عنه، كما قال جل وعلا: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن هذه الأقوال في إيش؟ يسجدان. والسماء رفعها، رفع السماء، وهل أكبر دلالة على القدرة هذه السماء المرفوعة بلا عمد أو به لا يرى، بلا عمد قدرة الله مسكتها، أو لها عمد غير مرئية، أقوال للعلماء رفعها. وهذه السماء بعدها عن الأرض لا يعلمه إلا الله، لأن المراصد والمراكب والمجاهر ما وجدت سماء، كل ما أرسلوا شيء لا يجد السماء، يجد مجرات وسدوم لا نهائي. والله أخبر أن في سماء وأنها مبنية وأنها سقف وأنها محفوظة وأنها سبعة وأنها شداد، والله يقول: ومن أصدق من الله قيلا. لكن المراكب والمراصد ما وصلت إليه. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، السماء الدنيا، السماء الثانية، الثالثة، وكل سماء لها سكان وخلق يعبد الله ويطيع الله. ونحن امتدحنا بأننا نؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، ولذلك لو تكشفت الأمور ما يقدر أحد يكفر، الذين يؤمنون بالغيب، إذا الأمور تكشفت وانجلت كل الناس تدخل في الإسلام. ولذلك إذا جاءت آيات الله لا تقبل التوبة، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وإذا الإنسان وقع في الهلكة لا يقبل الإيمان، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، قبل الغرارة أو قبل الموت، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن لا تقبل التوبة في ثلاث حالات: إذا طلعت الشمس من مغربها، أو مات الإنسان، أو تحقق من الهلاك، لا تقبل التوبة. لأن فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال له ربه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فذلك ينبغي للإنسان أن يبادر بالتوبة قبل أن يفوت الوقت ويكون في وقت لا تقبل التوبة، نرجو الله السلام والعافية. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، كل شيء بميزان. بعدين قال: ألا تطغوا في الميزان، هذا من إعجاز القرآن، ألا تطغوا في الميزان من إعجاز القرآن. ولذلك الطغيان في ميزان الكون هو الذي سبب للأزون وهذه الطبقات التي تحيط الأرض أن تتآكل ويكون الكون عرضة للهلاك، فتزيد درجة الحرارة فترتفع البحار وتذوب الثلوج وكذلك تقطيع الغابات التي تنتج الأكسجين، هذا الطغيان في الميزان، وتجميع الغازات التي هي نادرة في محل واحد، هذا كمان طغيان في الميزان. لا تطغوا في الميزان. وبعدين قال والأرض وضعها أي للمخلوقات، هذه الأرض للمخلوقات، لا تطغوا في ميزان الكون فتجعلوا الحرارة كلها برودة والبرودة حرارة، والظلاء الليل ضوء والضوء ليل، أو الغابات التي خلق الله لتنتج الأكسجين تقطعوها، أو تفسد البيئة حتى يتغير هذا الميزان الذي وضعه الله فيهلك أهل الأرض. لا تطغوا في الميزان، ولا تجعلوا الحرام حلالا ولا الحلال حراما فتطغوا أيضا في الميزان، فهو ميزان حسي ومعنوي لا يجوز أن يطغى فيه. ولا تطغوا في الميزان فإذا وزنتم لأنفسكم طغيتم وزدتم، وإذا وزنتم لغيركم طففتم ونقصتم، هذا لا يجوز. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ هذا فلذلك هذا إعجاز، إعجاز القرآن، كل شيء مبين في القرآن. ألا تطغوا في الميزان أي لا تجعلوا الحلال حراما ولا الحرام حلالا، ولا تطغوا تجعلوا الأمور التي هي تنتج الحياة تغيرها فتفسد البيئة فيسبب ذلك هلاك لأهل الأرض. وأقيموا الوزن بالقسط، الوزن اعدلوا فيه وأقيموه، خلوا لسان الميزان يبقى واقف، ولا تخسروا تنقصوا الميزان. والأرض وضعها للأنام، الراجح أن الأنام المخلوقات جميعا ليس بني آدم، نعم، والأرض وضعها للمخلوقات جميعا يعيشون عليها. إذن لا تحاولوا أن تطغوا في ميزان الكون لكي لا يهلك سكان الأرض، ولا تحاولوا أن تطغوا في الميزان الشرعي لكي لا يقع أيضا لأهل الأرض دمار ومشاكل. فالطغيان في الميزان الحسي خطر، والطغيان في الميزان المعنوي الذي هو الانهماك في المعاصي وعدم طاعة الله خطر. فكل الميزان الذي وضع لا تطغوا فيه، واتركوا الأرض على ما خلقها الله به وعيشوا فيها، ولا تغيروها ولا تعصوا ربكم فيها، فإن ذلك سبب في دمار سكانها. فيها فاكهة، أي في الأرض فاكهة متنوعة، وهي هذه الثمار المعروفة من تفاح وعنب وتمر، كل الثمار أغلبها فواكه غير الحبوب. والنخل ذات الأكمام، جمع كم بكسر كاف، وهو ما يستر به، سواء قلنا إن الكم هو الكفراء وهو الذي يكون فيه الثمرة قبل أن تتشقق، سواء كان الطلع أو غيره، لأن ثمرة النخل تكون في وعاء وبعدين تتفكك عنه، وكذلك فيه من جوا قلبه يحيط به ليف كأنه كم له ويحفظه، سواء قلنا الكم الليف اللي فيه أو الثمرة تكون داخلة في الوعاء المعروف. والحب ذو العصف والريحان، الحب الذي هو الشعير والقمح والذرة بأنواعها، ذو العصف، قيل العصف هو ما تأكله الدواب مما ينبت مع الحب، والريحان قيل هو الحب ذاته الذي يتغذى به بنو آدم. ويقول وهي لغة حميرية أن الريحان هو الغذاء أو الحب، لغة حميرية قديمة. وقيل الحب أي ذو العصف أي ذو النخالة، والريحان أي ما يشم من بقية إيش؟ من بقية النباتات. وهذا كأن بعض العلماء ضعفه وجعل الريحان المقصود به هنا ما يأكله بنو آدم من الحب، وأن للعصف ما تأكله الدواب، وهذا اختيار جلة من العلماء. وقيل الريحان المقصود به صاحب الرائحة، الحب ذو العصف أي ذو النبات الذي يأكله الإنسان والدواب وله وما له رائحة يشم ويتطيب به. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
3: شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي الرحمن والواقعة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي الرحمن والواقعة.
1: ثواب الإكثار من صلاة النوافل. مستمعينا الكرام، من الأعمال التي يحبها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجلها وأشرفها وأفضلها الصلاة، فهي عمود الدين والركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وصلة العبد مع ربه. لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من النوافل، فقد روى أبو فاطمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من السجود، فإنه ليس من عبد مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة، صححه الألباني. ومن أعظم المزايا والثمرات أن من أكثر من نوافل الصلاة فله الحظوة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلنا يتمنى أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والله شرف كبير ومقام رفيع، وبعمل يسير على من وفقه الله أن يداوم على النوافل والفرائض بكثرة سجوده في الصلاة لينال هذا الفضل العظيم. ومن ثمراتها أنها تجبر النقص في الفرائض وتسد الخلل، فإذا كنت حريصا على صحة صلاتك فعليك بالإكثار من النوافل لتجبر النقص في صلاة الفريضة كي ينظر في بقية عملك. وأما إذا فسدت الصلاة فسد سائر العمل ولا ينظر فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، فيقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. رواه أبو داود والترمذي. ومن ثمراتها أيضا أن من صلى لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. فعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
2: لطائف قرآنية.

0: دلت هذه الآية على أن من صفات إسماعيل نبي الله الكريم عليه السلام أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وأنه كان عند الله مرضيا. هذه الآية فيها عدة قضايا. أولاً، هذه الآية تدل على أن البيوت تحتاج إلى تعاهد، حتى بيوت الأنبياء وحتى أسر الأنبياء وكذلك الدعاة والصالحين والمصلحين يحتاجون أيضاً إلى تعاهد بيوتهم. ثانياً، هذه الآية قال الله فيها وكان يأمر، ويأمر فعل مضارع يدل على التكرار، وذلك يدل على حاجة البيوت إلى تكرار الأوامر وتعاهد الصلاة. ثالثاً، دلت هذه الآية على تخصيص الصلاة من بين الأشياء التي يتعاهدها المربي، وذلك لأهمية الصلاة في حفظ البيت وأهمية الصلاة في حفظ الأسرة، ولهذا قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، مع أن إسماعيل كان يأمر أهله بأمور الخير جميعا، لكن الصلاة تحديدا لأثرها على الأسرة. رابعا، هذه الآية دلت على أن إسماعيل عليه السلام كان يأمر أهله بالزكاة، والزكاة التي كان يأمر بها إسماعيل تحتمل أن تكون الزكاة الشرعية المعروفة وهي دفع مال مخصوص، وتحتمل أن تكون زكاة النفس، فإسماعيل كان على قول يتعاهد أهله أيضا بزكاة النفس وطهارة البيت وطهارة العائلة والعفة والثبات والحياء والبعد عن الذنوب وعمل الصالحات وأن يكون لهم نصيب من الورد ومن ذكر الله، هذا كله هو الزكاة. خامسا، دلت هذه الآية على ارتباط رضا الله عن العبد بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. لما أمر إسماعيل أهله بالصلاة والزكاة وتعاهد بيته جعله الله مرضيا عنده سبحانه وتعالى.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة الأعراف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
2: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند الواحدة ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة هود.
1: ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزا من الشيطان. ومن سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو حطت عنه 1000 خطيئة، ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار بعد الصلوات وفي الصباح والمساء، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل حين. ولو علم أهل الدنيا ما في الذكر من أنوار وخيرات لتركوا ملذاتهم وتنافسوا فيه، فالذكر حياة للقلوب ورفعة في الدرجات وسعادة في الدنيا والآخرة. فلنجعل أوقاتنا معمورة بذكر الله، سائلين المولى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يرزقنا بفضله جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. رواه البخاري ومسلم. مقتضى هذا الأمر تحريم الأكل بالشمال.
3: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الفرقان.
1: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. رواه مسلم.
2: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقني حبك. اللهم فكما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا، وأسألك اللهم نعيما لا ينفد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغيب. وأسألك اللهم القصد في الفقر والغنى. وأسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. وأسألك اللهم الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك اللهم من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. وأعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: إلا الله. استووا استووا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الأنعام

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الأنعام.
1: فرائد وفوائد. وفوائد.
0: أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه لعبده، وأجمعوا أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه. فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته. فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به والخذلان في مواضعه اللائقة به، وهو العليم الحكيم.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: صلوا عليه. صلوا عليه. صلوا عليه.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الأحقاف.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الأحقاف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوّن صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويطيل القراءة في الظهر ويحرك شفتيه.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بندر آل يسر من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بندر آل يسر من سورة الرعد.
1: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. رواه البخاري ومسلم. مقتضى هذا الأمر تحريم الأكل بالشمال.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد ولك الشكر بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد أكمله، ولك الثناء أجمله، ولك القول أبلغه، ولك العلم أحكمه، ولك السلطان أقومه، ولك الجلال أعظمه. يا رب، لك الحمد من ضعيف يطلب نصرتك، لك الحمد من فقير يطلب غناك، لك الحمد من ذليل يطلب عزك، لك الحمد ما دعوناك إلا حسن ظن بك، وما رجوناك إلا ثقة فيك، وما خفناك إلا تصديقا بوعدك ووعيدك، فاللهم لك الحمد. إلهي، سمع العابدون بذكر عذابك فخشعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا. اللهم قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم يا فتاح يا كريم، افتح لنا أبواب فضلك، سهل لنا كل عسير. اللهم إنا نسألك يا ودود يا ودود، يا ذا المن والجود، يا ذا العرش المجيد، نسألك بنورك الذي ملأ أركان عرشك، نسألك بقدرتك على سائر خلقك، نسألك بعزك الذي لا يضام، وبملكك الذي لا يرام، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ادخلهم الجنة وقهم عذاب النار برحمتك.
1: الله أكبر، الله أكبر.

ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبع

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الأنبياء.

0: الحق.
1: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الأنبياء.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
4: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
3: مجالس التفسير يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
5: البيان القرآني، البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا
3: من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
7: اقرأوا القرآن،
6: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
3: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات.
1: حياكم الله شيخنا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما حكم تعلم علم النجوم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن تعلم علم النجوم أو ما يسمى بالتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهذا المعنى هو المراد عند الإطلاق. وعلم النجوم نوعان: علم التأثير وعلم التسيير. فأما الأول وهو علم التأثير فينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعتقد أن النجوم فاعلة ومؤثرة بنفسها، وأنها تفعل باختيارها، وأنها تخلق الحوادث والشرور، وأن الحوادث مركبة على تأثيرها، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه بهذا الاعتقاد ادعى أن مع الله تعالى خالقا ومدبرا. القسم الثاني أن يجعلها سببا لادعاء علم الغيب، فيستدل بها على المغيبات والحوادث الأرضية، فهذا كفر، لأن دعوى علم الغيب الذي استأثر الله به لا يعلمه سواه، فهو مشاركة لله عز وجل فيما يختص به، فيكون كفرا مخرجا من الملة. والقسم الثالث أن يجعلها سببا لحصول الخير والشر، فإذا وقع شيء نسبه إلى النجم ولا ينسبه إلى النجم إلا بعد وقوعه، فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب شرعا سببا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والنوع الثاني من علم التنجيم أو النجوم علم التسيير، ويسمى علم الحساب والمنازل، وهذا على قسمين. القسم الأول أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية، كما لو استدل بالنجوم على جهة القبلة أو لمعرفة أوقات الصلاة، فهذا أمر مطلوب شرعا، بل قد يكون واجبا، لأنه يعين على مصلحة شرعية واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والقسم الثاني أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، وهذا يقع على وجهين. الوجه الأول أن يستدل بسيرها على الجهات، كمعرفة أن القطب يقع شمالا ونحو ذلك، فهذا جائز لعموم قول الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والوجه الثاني أن يستدل بسيرها على الفصول، وهو ما يسمى بعلم منازل القمر، فهذا جائز لأنه لا محذور فيه. ولهذا قال قتادة رضي الله عنه: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وقوله رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، أي أوجدها لهذه الأمور الثلاثة، وهذه الثلاث مأخوذة من القرآن. الأول زينة للسماء، إشارة إلى قوله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. والمصابيح جمع مصباح، وهو السراج، والمراد النجوم، أي بمصابيح عظيمة. وثانيا رجوما للشياطين، إشارة إلى قوله عز وجل: وجعلناها رجوما للشياطين، أي جعلنا المصابيح رجوما للشياطين. والرجوم جمع رجم، سمي به ما يرجم به أي يرمى، والمراد بالشياطين مسترقو السمع، وذلك بأن ينفصل شهاب عن الكوكب كالقبس يؤخذ من النار فيقتل الجني أو يصيبه في عقله. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وثالثا من فوائدها: وعلامات يهتدى بها، أي أمارات ودلالات على الجهات والبلدان والطرق، وهذا مأخوذ من قوله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقوله رحمه الله: فمن تأول فيها، أي زعم فيها غير ما ذكره الله تعالى في هذه الثلاث، فادعى بها علم الغيب أو أنها فاعلة بنفسها ونحو ذلك، فقد أخطأ. والخطأ ارتكاب ما يلام عليه من غير عمد أو المخالفة بلا قصد، فيدخل في ذلك الجهل. وقوله: وأضاع نصيبه، أي أضاع حظه من عمره لأنه انشغل بما لا فائدة فيه بل بما فيه المضرة، وقوله وتكلف ما لا علم له به، أي تتبع ما لا منفعة فيه أو ما لم يؤمر به ولا يحصل إلا بمشقة. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم التكلف عن نفسه في قوله تعالى وما أنا من المتكلفين. فهذا الأثر عن قتادة فيه بيان الحكمة من خلق النجوم كما ذكر الله تعالى في كتابه، وفيه رد على من زعم أنها خلقت لغير ذلك أو اعتقد فيها أكثر من هذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذا الأثر. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول إذا نسي المأموم التسبيح في الركوع أو السجود فهل يسجد للسهو بعد سلام إمامه؟
2: المأموم إذا سهى عن واجب من واجبات الصلاة كالتسبيح في الركوع والسجود، فإن كان المأموم قد دخل مع الإمام من أول الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو ولا يلزمه السجود. وأما إذا كان المأموم مسبوقا بأن فاته شيء من الصلاة فإن عليه إذا ترك شيئا من الواجبات أن يسجد للسهو، سواء ترك الواجب مع الإمام أم في قضائه. فمثلا لو ترك المسبوق التسبيح في الركوع أو السجود أو لم يأتي بالتشهد الأول ناسيا فعليه أن يسجد للسهو بعد قضائه. وكذلك لو كان هذا الترك، أعني ترك التسبيح في الركوع أو السجود، في قضائه بعد انفصاله من إمامه فإنه يسجد للسهو. فالإمام إنما يتحمل الواجبات عن المأموم إذا كان المأموم قد دخل معه من أول الصلاة، وأما إذا دخل في أثنائها فإنه لا يتحمل ذلك عنه بل يجب عليه أن يسجد للسهو بعد فراغه من قضائه. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول هل يشرع للإنسان أن يتابع المقيم أثناء إقامة صلاته؟
2: ظاهر السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المقيم لا يتابع كما يتابع المؤذن، لأن ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه أجاب المقيم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقد جاء تفسيره في الحديث الآخر إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله الحديث. وهذا أعني ما ذكر في هذا الحديث على صفة الأذان وليس على صفة الإقامة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة فتسمية الإقامة أذانا من باب التغريب، كما يقال القمران للشمس والقمر والعمران لأبي بكر وعمر. وهذا التغريب فيما إذا جمع بينهما في لفظ واحد، فإذا قيل القمران شمل ذلك الشمس والقمر، وأما إذا قيل القمر فقط لم يطلق على الشمس، وهكذا بالنسبة للإقامة، فهي أذان إذا جمعت مع الأذان في لفظ واحد، فقيل الأذانان. وأما إذا ذكر لفظ الأذان على حدة فإنه لا يطلق على الإقامة. وأما الحديث الوارد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل ما يقول بلال في الإقامة، فلما قال بلال رضي الله عنه قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. فهذا الحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به. والحاصل أن ظاهر السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المتابعة تكون للأذان وليس للإقامة، وإن كان بعض العلماء وهو مذهب جمهور العلماء يرون أن الإقامة كالأذان فيتابع المقيم للصلاة كما يتابع المؤذن لعموم الحديث. فمن أخذ بهذا القول وهو مذهب الجمهور، من أخذ به وعمل به فلا حرج عليه، لأن له حظا من النظر. نعم،
1: جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخنا الكريم حفظكم الله تعالى. إمام سجد سجود التلاوة فركع بعض المأمومين ظنا أن الإمام ركع، ولم يعلم إلا بعد أن رفع الإمام من سجوده.
2: إذا سجد الإمام سجود التلاوة وركع المأموم ظنا منه أن الإمام كبر للركوع وركع، فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يعلم المأموم حال ركوعه أن الإمام لا يزال ساجدا، ففي هذه الحال يجب عليه أن يسجد تبعا لإمامه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال: وإذا سجد فاسجدوا. والحال الثانية ألا يعلم المأموم بسجود الإمام إلا بعد أن قام الإمام من السجود، فحينئذ عليه أي المأموم أن يرفع من ركوعه ثم يتابع الإمام ويركع، ويسقط عنه سجود التلاوة لوجوب متابعة الإمام، لأن سجود التلاوة ليس ركنا من أركان الصلاة، بل هو واجب لمتابعة الإمام فقط، وإلا فالأصل أنه سنة. ولا يصح في هذه الحال، أي في حال ما إذا علم المأموم أن الإمام قام من السجود وهو راكع، لا يصح أن يبقى المأموم راكعا لأن الإمام سيركع، بل يجب عليه أن يرفع من الركوع ثم يركع مرة ثانية ليكون ركوعه بعد ركوع إمامه لئلا يسبق الإمام. نعم،
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة المباركة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله تعالى ونفع الله به وبعلمه. نشكره ونشكركم أيضا أنتم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجوب الدعاء. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة مريم.
1: قيام الليل عبادة عظيمة تجعل العبد قريبا من ربه، وهي دليل صدق الإيمان وعلامة لصاحبها. قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذه العبادة تعد من أعظم الأعمال التي تطهر القلب وتزكي النفس، إذ يترك العبد فيها نومه وراحته ليقف بين يدي الله خاشعا ومتضرعا. قيام الليل يعين المؤمن على مواجهة مشاق الحياة بالصبر والثبات، ويمنحه القوة الروحية اللازمة للتغلب على تحديات الحياة. وهو واحد من خمس أدوات للقلوب كما جاء في كلام الصالحين، وهي قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة أهل الفضل. في الساعات المباركة من ثلث الليل الآخر تكون النفوس أصفى والقلوب أنقى، ويصبح الدعاء أقرب إلى الاستجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي. قيام الليل يمنح العبد فرصة للتأمل والتفكر في نعم الله وآياته، مما يعمق الصلة بالخالق ويشعره بالسعادة والسكينة. وقيام الليل يربي النفس على الانضباط والطاعة، وهو من وسائل غفران الذنوب وتكفير السيئات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يداومون على هذه العبادة ويحثون عليها لما فيها من خير وبركة، ومن فعل مثل فعلهم أدرك أن عمارة الليل بالطاعات منهج في الحياة، يعين المؤمن على تحقيق القرب من الله والاستزادة من الحسنات والسير على طريق الصالحين. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة البقرة.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: لماذا سميت الفاتحة بالصلاة؟ في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وسميت به لأن الصلاة لا تجزئ إلا بها، أو لأنها صلة بين العبد وربه. ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن: شرح كتاب التوحيد.
4: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد. برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
3: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير، يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن: التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري، يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان،

السماء رفعها والسماء رفعها ووضع الميزان.

الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه السورة قدرته ونعمه ومنشأ خلقه للثقلين ويخوف من النار، ثم يبين أوصاف الجنة ويرغب فيها. وهذه السورة تسمى سورة الرحمن سبحانه وتعالى، وهي من السور المختلف فيها. جمهور العلماء قالوا إنها سورة مكية، ومما يعض مكيتها أن الصحابة قالوا: من يجهر لقريش بالقرآن فيسمعهم؟ فسكتوا. فقال ابن أم عبد بن مسعود: أنا. قالوا: أنت هذلي، نريد واحد من قريش يكون من البلد، عشان إذا أرادوا أذيته يكون وراه من يدفع عنه. قال لهم: لا، أنا. وقرأ الفاتحة، ثم قرأ الرحمن ورفع صوته، فلما سمعوه في أنديتهم قالوا: من؟ قالوا: هذا ابن أم عبد، أي ابن مسعود. قالوا: ما لا يفعل؟ قالوا: يقرأ ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءوه وضربوه حتى أثروا فيه رضي الله عنه. إذن ابن مسعود كان يقول إنها مدنية، ورد عنه هذا، وهو الذي روي عنه هذا. وابن عباس وجل من العلماء كانوا يقولون إنها مكية، وكونها مكية أشبه بسياقها، فهي من السور المختلف فيها. فهناك سور متفق على أنها مدنية كالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والتوبة والنور والأحزاب، ومن الحديد إلى التحريم، وإذا جاء نصر الله والحجرات والفتح ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذه من السور المتفق على أنها مدنية، ومن السور المتفق على أنها مكية كالأنعام والأعراف ويونس وهود ويوسف وإبراهيم. ومن السور المختلف فيها الرعد والحج والرحمن والتطفيف والإنسان والمعوذتان والإخلاص والزلزلة. الرحمن، تقدمت البسملة مرارا، الرحمن جل جلاله علم القرآن. الرحمن علم القرآن، وهذه أكبر نعمة لهذه الخليقة، أكبر نعمة للبشرية تعليم القرآن. وقالوا هنا وقفة دلالة واضحة على أن القرآن صفة من صفات الله وليس مخلوق، لأنه قال علم القرآن إيش؟ خلق الإنسان. فالقرآن صفة من صفات الله، به يخلق، بكلام الله يخلق. إذن الرحمن الذي شملت رحمته جميع الخلق، الكفار والمذنبون والمطيعون والفجرة والنمل والفيل، كل ما في الكون الله يرحمه ويأتيه غذاءه ويحميه، وأعطى كل شيء خلقه ثم هداه لما ينفعه ثم السبيل يسره. الرحمن فرحم الخليقة، ولذلك يعني مدح الراحمين وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، ونهى عن الفظاظة والغلظة، وبين أن الإنسان حتى لو أراد أن يقتل يقتل بلباقة. إذا قتلتم، يعني الدين لا يريد العنف، كل شيء برفق حتى القتل. الرحمن الذي رحم الخليقة علم القرآن،
هذه أكبر نعمة، علم القرآن. لذلك هذا القرآن معجزة من معجزات الله أنزلها على خلقه خالدة إلى قيام الساعة. كل ما تحتاجه الأمة موجود فيه. يقال إن الشافعي جلس على منبر وقال: والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن. قالوا له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ وهذا ذكره السيوطي في الإكليل في استنباط التنزيل. قال: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند أنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وحدثني فلان عن فلان أن عمر سئل عن المحرم يقتل الزنبور فقال: لا شيء عليه. والزنبور هو ذكر النحل. والشافعي لما وقف على المنبر وقال: والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن، كان يقصد رضي الله عنه أنه إن كان يعلم الإجابة من القرآن أجاب من القرآن، وإن كان لا يعلم الإجابة قال الله أعلم، وهذه إجابة من القرآن، لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالذي قال الله أعلم أجاب من القرآن، فهو هذا علم القرآن. وهذا القرآن لا توجد قضية إلا وهي مبينة فيه: أصول التجارة، أصول الصناعة، أصول الزراعة، أصول الحدادة، أصول الحياكة، أصول التربية، كل شيء مبين فيه. قال لداود: وقدر في السرد، اجعل المسمار مساوي للدرع، لا تجعله كبير حتى لا يخرقه، ولا تجعله صغير حتى لا يمسك. ألنا له الحديد. كل شيء نحتاجه مبين في هذا الكتاب. أليس حري بنا للاستفادة من القرآن؟ ألا يحسن بالمسلمين أن يكون في كل محل مركز للاستفادة من القرآن في كل مناحي الحياة؟ الاستفادة من القرآن في التربية، في الإدارة، في التجارة، في الأخلاق، في الصحة، في إصلاح ذات البين، في تكوين الأسر. هذا الكتاب خير كله. لذلك قال: علم القرآن، علم رسله، علم النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه القرآن. القرآن فعلان، الأليف والنون زائدة، إما بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول أو هما معا، أي فعلان قارئ، أي جامع لثمرات الكتب المتقدمة. ولذلك قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، جامع لكل العلوم. أو فعلان بمعنى مفعول، أي مظهر ومبين، كما قال لنبيه: لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فهو فعلان، إما بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، أي مقروء ومظهر ومبين، أو قارئ جامع لثمرات الكتب المتقدمة. وهذا القرآن كل قضية نحتاجها مبينة فيه، لكن ينبغي أن نعطيه الوقت، ينبغي أن نعطي وقتا لكتاب ربنا. أصول المضار حذر منها، قال: ولا تنازعوا فتفشلوا. قال: ذروا ما بقي من الربا. أصول التآلف، قال: وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر كل الشرائح التي تخالطها، وأمرك بالإحسان إليها: للقرباء واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كل الشرائح التي تخالطها أمرت بالإحسان إليها، وبالوالدين إحسانا وذي القربى. كل الناس التي لك بها علاقة أحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. فهذا القرآن آية، آية في الجمال، آية في الحسن، آية في الإصلاح. لذلك المسائل الكبيرة بيّن، قال: ذروا ما بقي من الربا. ذروا، لأن هذا أكبر خطر،
وبعدين قال ولا تنازعوا، لأن هذا خطر. هذه كبريات المسائل التي تهد المجتمع، تسبب له التقويض الذي لا تقوم له قائمة معه. وأمر بالإعداد وبالتعاون وبمعرفة الطيبين، قال كونوا مع الصادقين، وقال وتعاونوا، وقال وأعدوا. هذه أوامر من الله يجب أن تنفذ ويجب أن تقدر بقدرها. الرحمن علم القرآن، علمه لا غيره، الرحمن الذي رحم هذا الخلق. ومن أكبر دليل على الرحمة تعليمنا هذا القرآن. هذا القرآن آية، كل شيء موجود فيه مثل البحر، كل واحد يغرف من القرآن على قدر مغرافه. إذا كان مغرافك كبير تغرف كثير، وإذا كان مغرافك صغير تغرف قليل. لكن هذا بحر، آية آية في كل شيء. إذا أصول المنافع بينها وأمر بها، وأصول المضار بينها وحذر منها، وأمر بالتغاضي وأمر بالبذل ورفع الهمم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، سارعوا إلى مغفرة، فاستبقوا الخيرات، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت من؟ للمتقين. ما صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يبذل ولا يؤاخذ إخوانه، لا يكافئ السيئة إلا بالإحسان. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، بعدين والله يحب المحسنين. وإذا حصل منهم أي خطأ بادروا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوب، بادروا بالتوبة. الرحمن جل جلاله علم القرآن، هذه أكبر نعمة موجودة في الدنيا، تعليم القرآن. ولذلك أعطانا موارد العلم، وبنبه أنها أعطانها لنشكره، لنعلم ونعمل. أعطانا موارد العلم لنعلم إيش ونعمل. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيء، وأعطانا موارد العلم لنشكر الله. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لتستعملوا هذه النعم في شكر الله وفي طاعته. علم القرآن، خلق الإنسان. الإنسان هنا في ثلاثة أقوال: آدم، محمد صلى الله عليه وسلم، أو جنس الإنسان، وكل محتمل ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. والعموم يأخذ به كثير من علماء التفسير. علمه البيان، علمه البيان. إذن أكبر نعمة هو خلقنا من الله تعالى وتعليمنا القرآن. ما فيه نعمة أكبر من أننا بعد خلقنا علمنا القرآن، الإيمان. خلق الإنسان، أوجدنا، ثم قال علمه البيان. البيان هنا قيل النطق، وقيل العقل، وقيل كل البيان. فالنطق جزء من البيان، والعقل جزء من البيان، والحلال والحرام جزء من البيان. فأعطاه البيان، ويدخل فيه دخول أولي، هذه اللحمة الذي أعطاها لنا تعبر لنا عما يجلس في صدورنا. النطق، النطق هذا والتعبير الواضح هذا من خصائص الإنسان، وكرمه الله على سائر المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم. نعم. علمه البيان، ما في صدرك تعبر عنه وتوضح حجتك. كم من إنسان أبكم يتألم ما يقدر يعبر عما يتألم، الطفل، الدابة، ما تقدر تقول أنا أتألم من كذا. لكن الإنسان أعطاه الله البيان، إذا تألم يوضح، إذا أحب، إذا كره، إذا أراد أن يفهم. ثم قال الشمس والقمر يجريان بحسبان. بحسبان هل هي جمع أو مصدر؟ قولان للعلماء، يعني كل واحد منهم
يمشي بحساب معين، لا يطغى هذا على هذا ولا هذا على هذا، كل في فلك يسبحون. ثم قال: والسماء رفعها والنجم والشجر يسجدان. النجم للعلماء فيها قولان، قول أن النجم الذي هي النجوم، القول الثاني أن النجم هو النبات الذي لا ساق له، وفي كل من القولين ما يرشحه. يرشح أنه النجم الذي لا ساق له قوله بعده والشجر، ويرشح أنه النجم الذي في السماء قوله والسماء رفعها ووضع الميزان. فكل من القولين له ما يدل عليه، وبعض العلماء رجح أن النجم المقصود به ما في السماء، وبعضهم رجح أن المقصود به ما لا ساق له من النبات، والكل محتمل ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، كل جائز. والنجم والشجر يسجدان، قيل سجودهما إذا كان النجم في السماء هو أن يغيب ويهول السقوط، وإذا كان النجم الذي هو الأشجار هو ظلها وتحوله، وأن سجود الجمادات هو يعني ما يقع لظلها. وقيل سجودها احتياجها لله، وأنها تسجد وتسبح، لكن أمر غيب لنا لا ندري عنه، كما قال جل وعلا: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن هذه الأقوال في إيش؟ يسجدان. والسماء رفعها، رفع السماء، وهل أكبر دلالة على القدرة هذه السماء المرفوعة بلا عمد أو به لا يرى، بلا عمد قدرة الله مسكتها، أو لها عمد غير مرئية، أقوال للعلماء، رفعها. وهذه السماء بعدها عن الأرض لا يعلمه إلا الله، لأن المراصد والمراكب والمجاهر ما وجدت سماء، كل ما أرسلوا شيء لا يجد السماء، يجد مجرات وسدوم لا نهائي. والله أخبر أن فيه سماء، وأنها مبنية، وأنها سقف، وأنها محفوظة، وأنها سبعة، وأنها شداد. والله يقول: ومن أصدق من الله قيلا. لكن المراكب والمراصد ما وصلت إليه. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، السماء الدنيا، السماء الثانية، الثالثة، وكل سماء لها سكان وخلق يعبد الله ويطيع الله. ونحن امتدحنا بأننا نؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، ولذلك لو تكشفت الأمور ما يقدر أحد يكفر، الذين يؤمنون بالغيب، إذا الأمور تكشفت وانجلت كل الناس تدخل في الإسلام. ولذلك إذا جاءت آيات الله لا تقبل التوبة، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وإذا الإنسان وقع في الهلكة لا يقبل الإيمان، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، قبل الغرارة أو قبل الموت، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن لا تقبل التوبة في ثلاث حالات: إذا طلعت الشمس من مغربها، أو مات الإنسان، أو تحقق من الهلاك، لا تقبل التوبة. لأن فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قال له ربه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فذلك ينبغي للإنسان أن يبادر بالتوبة قبل أن يفوت الوقت،
ويكون في وقت لا تقبل التوبة، نرجو الله السلام والعافية. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، كل شيء بميزان. بعدين قال ألا تطغوا في الميزان، هذا من إعجاز القرآن، ألا تطغوا في الميزان من إعجاز القرآن. ولذلك الطغيان في ميزان الكون هو الذي سبب للأزون وهذه الطبقات التي تحيط الأرض أن تتآكل ويكون الكون عرضة للهلاك، فتزيد درجة الحرارة فترتفع البحار وتذوب الثلوج، وكذلك تقطيع الغابات التي تنتج الأكسجين، هذا الطغيان في الميزان، وتجميع الغازات التي هي نادرة في محل واحد، هذا كمان طغيان في الميزان. لا تطغوا في الميزان. وبعدين قال والأرض وضعها، أي للمخلوقات، هذه الأرض للمخلوقات، لا تطغوا في ميزان الكون فتجعل الحرارة كلها برودة والبرودة حرارة، والظلاء الليل ضوء والضوء ليل، أو الغابات التي خلق الله لتنتج الأكسجين تقطعوها، أو تفسد البيئة حتى يتغير هذا الميزان الذي وضعه الله فيهلك أهل الأرض. لا تطغوا في الميزان، ولا تجعلوا الحرام حلالا ولا الحلال حراما فتطغوا أيضا في الميزان، فهو ميزان حسي ومعنوي لا يجوز أن يطغى فيه. ولا تطغوا في الميزان فإذا وزنتم لأنفسكم طغيتم وزدتم، وإذا وزنتم لغيركم طففتم ونقصتم، هذا لا يجوز. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ هذا فلذلك هذا إعجاز، إعجاز القرآن، كل شيء مبين في القرآن. ألا تطغوا في الميزان، أي لا تجعلوا الحلال حراما ولا الحرام حلالا، ولا تطغوا تجعلوا الأمور التي هي تنتج الحياة تغيرها فتفسد البيئة فيسبب ذلك هلاك لأهل الأرض. وأقيموا الوزن بالقسط، الوزن اعدلوا فيه وأقيموه، خلوا لسان الميزان يبقى واقف، ولا تخسروا تنقصوا الميزان. والأرض وضعها للأنام، الراجح أن الأنام المخلوقات جميعا ليس بني آدم، نعم، والأرض وضعها للمخلوقات جميعا يعيشون عليها. إذن لا تحاولوا أن تطغوا في ميزان الكون لكي لا يهلك سكان الأرض، ولا تحاولوا أن تطغوا في الميزان الشرعي لكي لا يقع أيضا لأهل الأرض دمار ومشاكل. فالطغيان في الميزان الحسي خطر، والطغيان في الميزان المعنوي الذي هو الانهماك في المعاصي وعدم طاعة الله خطر. فكل الميزان الذي وضع لا تطغوا فيه، واتركوا الأرض على ما خلقها الله به وعيشوا فيها، ولا تغيروها ولا تعصوا ربكم فيها، فإن ذلك سبب في دمار سكانها. فيها فاكهة، أي في الأرض فاكهة متنوعة، وهي هذه الثمار المعروفة من تفاح وعنب وتمر، كل الثمار أغلبها فواكه غير الحبوب. والنخل ذات الأكمام، جمع كم بكسر كاف، وهو ما يستر به، سواء قلنا إن الكم هو الكفراء وهو الذي يكون فيه الثمرة قبل أن تشقق، سواء كان الطلع أو غيره، لأن ثمرة النخل تكون في وعاء وبعدين تتفكك عنه، وكذلك فيه من جوا قلبه يحيط به ليف كأنه كم له ويحفظه، سواء قلنا الكم الليف اللي فيه أو الثمرة تكون داخلة في الوعاء المعروف. والحب ذو العصف والريحان، الحب الذي هو الشعير والقمح والذرة بأنواعها، ذو العصف، قيل العصف هو ما تأكله الدواب مما ينبت مع الحب،
والريحان قيل هو الحب ذاته الذي يتغذى به بنو آدم. ويقول وهي لغة حميرية أن الريحان هو الغذاء أو الحب، لغة حميرية قديمة. وقيل الحب أي ذو العصف أي ذو النخالة، والريحان أي ما يشم من بقية من بقية النباتات. وهذا كأن بعض العلماء ضعفه وجعل الريحان المقصود به هنا ما يأكله بنو آدم من الحب، وأن ذو العصف ما تأكله الدواب. وهذا اختيار جلة من العلماء، وقيل الريحان المقصود به صاحب الرائحة، الحب ذو العصف

0: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الشعراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الشعراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير،
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب،
4: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم غدا عند 6:30 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الكهف.

فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الكهف.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم. المدينة المنورة 96.8، 96.8، العلا 90.5، 90.5، الحناكية 91.9، 91.9، بدر حنين 89.5، 89.5، على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي العنكبوت والروم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي العنكبوت والروم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
3: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل اثنين وأربعاء عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الإقراء.
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1:00 مساء.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
9: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة النجم وحتى سورة الرحمن.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى.

طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر.

يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى

الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن

فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر

علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة النجم وحتى سورة الرحمن.
1: الشهادتان أول أركان الإسلام وأساس العقيدة الإسلامية، إنهما إعلان الإيمان بوحدانية الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الكلمات تحمل معنى عميقا وتوجه العبد إلى خالقه وتسير حياته إلى ما فيه رقي نفسه وبيئته ومجتمعه، شعر أو لم يشعر. تحمي الشهادتان المسلم أخلاقيا وفكريا وسلوكيا. إنها حصن أسواره الصدق والأمانة والعدل والتقوى والاستقامة. ومن بركات الشهادتين أنهما يحققان للمسلم سلاما داخليا وراحة نفسية لا تخطئها العين. السبب هو الهدف والمعنى الذي تصبغ به النظرة للحياة. تلك نعمة لا يعرف قدرها إلا من رأى أهل الضلال وأحدهم يمشي مكبا على وجهه لا يدري من أين جاء ولا إلى أين المصير. عندما يؤمن المسلم بوحدانية الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يتبنى نظاما أخلاقيا يستند إلى العدل والرحمة والتعاون، التزام يعزز من سلوكه في يومه وليلته، فيغدو مراعيا لحقوق الآخرين، مؤديا لواجباته بصدق وأمانة، مبتعدا عن الظلم والفساد. على مستوى المجتمع الشهادتان توحدان المسلمين تحت راية واحدة، فيتماسك المجتمع ويتعاون، وهكذا يبنى المجتمع القوي المترابط، وينشأ بين أفراده تبعا لذلك التكافل والإحسان إلى الآخرين. أما في الآخرة فالشهادتان هما مفتاح دخول الجنة وأساس قبول الأعمال. جاء في الحديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله تجنب المسلم الشرك، وبالتالي إن قالها خالصا من قلبه تؤهله لينال المغفرة.

0: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المؤكدة السواك عند الوضوء والصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام محافظا عليه، بينما نرى بعض أحبابنا هداهم الله عند صلاتهم وطهارتهم لا يستاكون إلا قليلا، في حين أننا نرى البعض لا يتركه إلا قليلا. وفرق كبير بين القسمين في الأجور والحسنات، فاجعله قريبا منك فهو خير كله، قدوة واقتداء وطهرة ونظافة وأجر وثواب جزيل. فكما تحتاجه لوضوئك وصلاتك، فإنك تحتاجه عند قراءتك واستيقاظك ودخولك لمنزلك، وهذه هي المواضع التي يتأكد فيها السواك. ومن التنبيهات أيضا أن من سنن الصلاة جلسة التورك، وهي في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان، وهي الرباعية والثلاثية، بينما نرى كثيرا من المصلين قد يجهلونه أو أنهم يعلمونه لكنهم في سهو ونسيان عن تطبيقه. وهو سنة ثابتة يؤجر عليها المسلم، وصفة التورك أن يجعل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى، ويجعل مقعدته على الأرض حال جلوسه للتشهد الثاني. وله صفات أخرى لكن هذا أيسرها، فاحرص على تلك السنة، فهي من مكملات الصلاة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتحصيل السنن هو عمل صالح يكون في موازين المسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الكتاب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سور القصص والعنكبوت والروم.